طبعا من تحت ويشن عيك عيتلا يا يوتاين يوتا ايدس عيك ابوي كولوتان.